أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم، برنامج صوت شرق الأوسط. في هذه الحلقة ليس لي ما أقدمه بشيء محدد، كل ما عندي هو فضفضة، نفضفض معا لكي نصل إلى الحلول. والفضفضة هو نصف الحل، بمعنى الدردشة، ندردش، نتكلم مع بعض وكأننا إخوة وأصدقاء. لا يوجد هناك حكم ودينونة، لا ندين، لأنه كما قال السيد المسيح له المجد: لا تدينوا لكي لا تدانوا، بمعنى لا نحكم على أحد، لأنه في الإنجيل مكتوب: الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، بمعنى كنا خطاة، بل بالخطيئة ولدنا. ولهذا مهما يحصل لنا من أمور ومن تجارب فهي تجارب إنسانية بشرية يجب أن نعيشها. فمن منا لم يخطأ؟ من منا لم يخطأ ولا يخطأ ولا يقع في الخطأ؟ بل وإن بعض العلماء النفس وأيضا في العلوم التجريبية وحتى السريرية كما يقولون إن الإنسان يتعلم من خطأه، والخطأ هو فرصة للتعلم. ولهذا كم منا في الحقيقة يتعلم من أخطائه؟ فستجد نفسك سوف ترجع إلى نفس النقطة التي وقعت بها. كثيرين منا يقسمون بل ويتعهدون ويتوعدون بأن يتغيروا بتغيير إيجابي لحياتهم، ترك عادات غير مناسبة لحياتهم وبدء واكتساب عادات جديدة لحياتهم. ولهذا عندما يأتي الشعور بالمقاومة، مقاومة النفس أي جهاد النفس، هذا أصعب شيء، لأننا نعيش كإنسان لدينا روح وجسد ونفس، وهذا الجسد له متطلبات غريزية شهوانية في داخلنا، واحتياجات لهذا الجسد كثيرة، أو احتياجات الجسد ومتطلبات الجسد لا تعد ولا تحصى، بل وأيضا

هي أشياء كمالية أيضا، فهذا الجسد هناك أشياء كمالية يتطلبها، وأشياء نفسية وأشياء روحية، كل هذه الأشياء معا تصبح نحن الإنسان أو أنا الإنسان. فهكذا هو الإنسان والبشرية أعزائي المستمعين، أن نبدأ بحياة جديدة. ومن خلال تجربتي أنا الشخصية، أن هناك شيء من الحياة الروحية كمسيحية، الجميل في المسيحية أنها بأن نقول ليس دين، فالدين هو عندما يكون لديك دين أنت تقوم بطقوس معينة، بعبادات معينة، بأشياء معينة، خلينا نقول يعني روتينية تقوم بها. أما كمسيحية فتركز لك، نقول هي علاقة بينك وبين خالق، علاقة بينك وبين ربك. فإنه من أجمل الشعور عندما تجد هذا الشعور في داخلك، في كينونك، في نفسيتك، في روحك، إنك محبوب. عندما نقول الله محبة، فأنت محبوب من قبل الله. ومن هنا تأتي التوبة، أولا الإيمان بالله، عندما تؤمن بالله وتؤمن بالمسيح الذي أرسله الله، الله المتجسد في الإنسان. فعندما يأتي الإيمان، ونقول الإيمان يأتي أولا وتؤمن بأن الله قد أرسل المسيح ابنه الوحيد فادي البشرية ومات على الصليب وقام في اليوم الثالث. عندما يكون لديك إيمان مطلق بالله، ثم في داخلك ينبت شعور هناك يسمى شعور التوبة، فتتوب عن كل خطيئة مارستها قبل، ترتفع عن الشهوات، فأنت تستغني بغناء، يعني تصبح كنقول كما المرنم يقول كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني كثيرين. فكيف أنا ارتفع عن شهوتي؟ فهي بالاستغناء من خلال قوة روح القدس، الروح الإلهية الساكن فيك، هذا سيقودك إلى التوبة الحقيقية وإلى أعمال حقيقية صالحة جيدة تليق بتوبتك. فمن هنا نجد أن الكثيرين عندما يتوب يضغط على نفسه، فمن هنا ونقول التوبة تنبع منك من داخلك، قرار شخصي بأنني أن أترك هذا الفعل وهذه الخطيئة، ثم أرفع هذه الخطيئة بصلاة وأضعها أمام عرش النعمة الله الواحد الأحد. ومن خلال المسيح وروح القدس إن الله سيعمل في داخلك ويغيرك ويعطيك نعمة لا تجدها في أي دين آخر أو أي مكان آخر. فمن هنا ستجد نفسك بأنك قد أصبحت شخصا آخر، وستشعر شعور آخر. وكيف تعرف بأنك تغيرت؟ الناس الذين من حولك هم الذين سيقولون لك بأنك قد تغيرت. وعندما تجد هذا الأمر، إن شخصا ما قد تغيرت، فمن هنا ستتحرر. ولهذا إن أفضل نعمة وأفضل شعور وأفضل وأحسن شيء هو عندما تجد نفسك بأنك قد تحررت، تتحرر من العبودية. لأنك عزيزي المستمع، عندما تكون عايش أو تعيش في جسدك هذا،

هذا الجسد الفاني أنت تمارس شهواتك الجسدية والنفسية، فهناك شهوات نفسية جسدية وشهوات روحية أيضا، ومن خلال هذه الشهوات تكون عبدا لهذه الشهوات. ولهذا قلت في البداية إن أصعب شيء هو جهاد النفس، فهذا من أصعب الأمور، لأنك تجاهد في ترك الخطيئة. وكيف نتحرر؟ نتحرر من خلال دم المسيح. لا شيء غير المسيح يحررك. جرب واذهب، ولكنك ستعود نادما في النهاية إذا ما لم تستقبل روح القدس وروح الله وعمل الصليب وفداء المسيح على الصليب. حتى وإن نحن خطاة، وإن طلبت الله من كل روحك نفسك جسدك، فإن الله قريب وحاضر، وفي اللحظة سيكون معك وسيستجيب لصلاتك إذا طلبت المسيح الله الخالق من كل قلبك ومن كل نفسك بأن يحررك. إن الله قادر أن يحررك من كل شيء ومن كل خطيئة، من كل عادات وتقاليد وعادة سيئة. سيغيرك الله ويستطيع أن ينقذك حتى وإن كنت في جب الأسود، بل وفي بطن الحوت، أينما كنت، أينما تكون وأينما كنت، في اللحظة التي أنت تدرك بأنك خاطئ وتستجيب لصلاتك وتطلب الله، فمن هنا الله سيتدخل وسيحميك وسوف يحررك. وعندما تتحرر سوف تغني من القلب وترنم إلى الله: حررني يسوع. أيها الأحبة والأعزاء، هذا ما كنت أريد أن أفضفض وأن أدردش دردشة قصيرة مع بعض في ختام هذا البرنامج وفي ختام هذه الحلقة. أترككم مع ترنيمة حررني يسوع. يا عزيزي المستمع، رنم وأطلب وغني هذه الترنيمة الأغنية من كل قلبك وقل: حررني يسوع، وأطلب يسوع. وأتمنى أن تغنيها يوما ما من كل قلبك، وعندما تتحرر فتقول: حررني يسوع. أعزائي المستمعين، أترككم مع الترنيمة، وفي ختام البرنامج أقول لكم: السلام عليكم، في أمان الله، سلاما لكم، في أمان الله، باي باي، نلتقي في الحلقة المقبلة، مع السلامة.